يعمل عند المؤسسة وصحة الصحة وأن البلاد حسبها الله يشهد بمعرفة